بس هاي تسفت كل مرة قلبي مهتم بس بعرفش إذا بنفع تأسف على حكاية دم لما ينمزع الغشاء بينزل كفاية دم وأنا عشان حكي الناس بقلبها لزيادة دم بتأسف على كل مرة شفتها فيها أوطى مني وإني بعملها بس أكنها انولدت تخدمني بتأسف إنه من ورا ظهرها اتفلسف عليها بتأسف